لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر.

الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

تحفة صاغها الرحمات من أحلى التحف، وانت في أبهى قضية ما تحملها ملف ملف ملف ملف. انت أغلى اسم يا خالد

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي من سيبه الجودي كما الغيث مسبال عم الربا والسهل وحي الهشيم
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها، فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفيني وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة يا سيد إحساسي تغيب وينقل

0: قطع حبل الوتين وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
1: أنا مشتاق
0: ما كن كل اللي اخترته بقلبي على أحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة. بحرين في أم على هواك.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الروح
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أجسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تقدر تجبره.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عام في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روحي.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

سعد الله مساكم أعزائنا المستمعين ويا هلا ويا مرحبا فيكم والمشاهدين, ويوم جديد من أيام مونديال 2026 عبر أثير إذاعة البحرين وقناة البحرين الرياضية.

0: وقناة البحرين الرئيسية وأيضا عبر يوتيوب إذاعة البحرين. راح نكون معاكم خلال ساعة ونصف من الساعة واحدة لين الساعة ثنتين وشم 49 دقيقة، أقل من ساعة ونصف بعشر دقائق إن شاء الله راح نحاول نغطي كل الأحداث وكل مباريات اللي حصلت بالأمس واللي جرت أمس ومباريات اليوم وبعض كواليس بطولة كأس العالم. كونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في كل مكان في إذاعة بحرين اف ام 93.3 في تلفزيون البحرين قناة البحرين الرياضية ويوتيوب إذاعة البحرين. اليوم بالنسبة لليوتيوب في خبر حلو وراح نقوله بعد شوي. محمد أنا نايم 4 ساعات، نايم 6 قاعد 10، فيعني أنت عندك الحلقة عندك
0: اليوم. لا اليوم يبنى ضيف، يعني
1: عندك عند ضيفنا
0: ضيف يشيل عنا اليوم.
1: نذكر السادة المتابعين بأرقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 174-55-556 174-55-556 مثل ما هو واضح وموجود على بث اليوتيوب، واعتقد اكيد موجود في التلفزيون. من خارج المملكة على 00973-174-55-556. الأمس المنتخب الأمريكي إلى الدور القادم، صار هو ثاني منتخب يضمن تواجده في الدور 32 من مونديال كأس العالم بعد المنتخب المكسيكي. المنتخب المغربي فاز على المنتخب الاسكتلندي بهدف نظيف، فوز صريح للمنتخب البرازيلي على منتخب هايتي المتواضع 3-0، وتركيا تخسر وتودع أمام باراغواي.
0: فريقين ودعوا بشكل رسمي، هوني هايتي وتركيا، بعد الخسارة المنتخب التركي. منتخب الهايتي يمكن الكل كان يتوقع انه ما راح يوصل بعيد، يمكن ما راح يتجاوز دور المجموعات، لكن المنتخب التركي كان المفاجأة الكبرى مع تقديمه لمستويات وكرة هجومية، الا انه ما قدر انه يوصل للشبك ويحرز اهداف، ولذلك خسر مبارتين على التوالي. اليوم ايضا هوني راح نشوف منتخبين، او ممكن نشوف منتخب يتأهل بشكل رسمي في حال كانت النتائج تميل لصالح هذا المنتخبين. اليوم راح نبدأ مباريات اليوم هاني بالمنتخب الماكينات والمانشافت. المنتخب الألماني راح يواجه الأفيال ساحل العاج في المباراة الأولى.
1: المباراة الثانية هذه الأولى هولندا،
0: هولندا
1: السويد،
0: هولندا والسويد. المباراة الثانية ألمانيا وساحل العاج، هولندا والسويد أيضا راح مباراة مرتقبة، مباراة كبيرة، مباراة أيضا يحاول فيها الفريقين. هولندا تعادلت هاني في مباراة،
1: تعادلت اليابان،
0: والسويد هي فائزة عندها 3 نقاط. أيضا المنتخب الهولندي يعني مباراة ما تتحمل إنه يخسر أي نقاط، يعني على الأقل، مو على الأقل، الفوز غير الفوز ما أعتقد راح يهم المنتخب الهولندي. كروساو و إكوادور مباراة أخرى راح تقام، ثالث مباريات هذا اليوم أو فجر اليوم. صحيح. وأيضا فجر اليوم، أيضا
1: فجر الأمس، فجر الغد،
0: فجر الغد
1: الأيام الأيوم دخلت في بعض.
0: وأيضا المنتخب التونسي اللي أقال مدربة صبري اللموشي وعين
1: هاربي
0: رينارد راح يواجه المنتخب الياباني القوي والصعب. ما أدري، في بعض الأحيان تغيير المدرب هاني يكون عامل مساعد للفريق، وبعض الأحيان يكون عامل يعني غير يعني جيد للفريق. أعزائي المستمعين، راح نتكلم عن كل تفاصيل مباريات الأمس وأيضا مباريات اليوم اللي راح تجرى، لكن خلونا نقدم فريق عمل اليوم من تلفزيون البحرين والقناة الرياضية في التسجيل والمونتاج زهور عباس، متابعة نبيل الدوسري، وأيضا ليالي عاشير في الجرافيكس علي حسين، وتصوير محمد الفردان، والصوت راشد البنكي، في الإضاءة مبارك يعقوب، والهندسة خالد الخاجة وإيمان الأمير، ومن الإخراج التلفزيوني حسن السماهيجي، والإخراج الإذاعي لهذا اليوم من فايزة عبدو. نطلع فاصل ونرجع لكم.
2: المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.
1: حياكم الله من جديد. محمد عبدو قال يعني ما شاء الله يعطيهم العافية لكل الطاقم، طاقم النقل من تلفزيون البحرين وطاقم إذاعة البحرين، يعطيهم العافية. وما قلت محمد هون اللولو ومحمد عبده تقبلوا.

0: حياه هاني لولو محمد عبده والصح.
1: كل يوم احنا اسامينا موجوده في التلفزيون ثلاث احد هاني لولو محمد عبده
0: ما يحتاج نقول
1: لا المستمعين بعد سيعرفون خلاص اصواتنا يعني.
0: انزين صار الوقت اعزائي المتابعين ان احنا نقدم ضيف هذه الحلقه صديقنا وصديق البرامج اللي احنا نقدمها سواء اف ام ليج او البرامج الاخرى ابراهيم بومجيد منور يعطيك العافيه واليوم العاشر من كاس العالم واحنا ما اعرف يعني ايش كثر ممكن نصمد الى اخر يوم في كاس العالم يعطيك العافيه بومجيد
2: الله يعافيك يا ابو علي مسي عليك بالخير وعلى المشاهدين والمستمعين والله ليحين ما تعبنا بعلي كرة القدم مستمتعين بقدر الأوقات شوي صعبة لكن مستمتعين بكرة القدم وأداء المنتخبات وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة لطيفة على المستمعين والمشاهدين
0: منور أنت يعني مثل ما التيشيرت منور محمد واضح أن البرنامج متحيز صح
1: لا مو متحيز
2: لا لا البس بداله هو ما يبي يلبس احنا نلبس بداله
1: متحيز شوي
0: محمد عبدو واعد يعني السبونسر او الراعي البرنامج واعد محمد عبدو بتيشيرتات المنتخب
1: لا مو بالراعي البرنامج
0: لا مو راعي البرنامج
1: راعي ثاني ايه ان شاء الله بس
0: فانا قلت
1: التيشيرتات كلها سولد اوت ترى يعني في المحلات
0: فانا قلت لمحمد عبدو انا مستعد البس 47 منتخب ما بقول المنتخب اللي ما بلبس تيشيرته صح محمد احنا يعني
2: متفقين متحيزين
0: احنا متفقين 47 منتخب انا ما عندي مشكله
1: زين المعلن يبيك تلبس هذا المنتخب
0: لا ان شاء الله لا ما يصير انزين بومجيد المنتخب المغربي امس يمكن احنا يعني بتسلسل التوقيت راح نبدا من مباراه لا
1: امريكا واستراليا امريكا واستراليا راح نبدا خلينا نبدا
0: أنا ما استمتعت صراحة بالمباراة تابعت المباراة المنتخب الأمريكي كان أفضل في المباراة الأولى ولكن يحسب للمنتخب الأسترالي أنه صعب المهمة أمس على المنتخب الأمريكي اللي حتى بتقدمه المبكر بهدف عكسي من المنتخب الأسترالي ما كان خطير بالشكل اللازم على الأول شكل اللي إحنا توقعناه على الأقل
2: أو الشكل اللي شفناه في المباراة الأولى يعني
0: صحيح
2: منتخب أمس يعني المباراة ما كانت يعني دسمة فنية أمس مباراة صحيح. كانت بدنية تكتيكية أكثر من ما هي فنية وممتعة للمشاهدين أمريكا خلصت الأمور يعني بأقل مجهود أمس غياب بوليزيتش أثر على المنتخب الأداء الفن أو اللمس الفنية في الهجوم كان غايب حتى بولغان المهاجم اللي شفناه سجل كان غايب أمس لأنه ما في كرات توصل له ونفس ما قلت بعلي حسب حق الأستراليين الصمود في المباراة ومجارات أمريكا وكانوا ممكن أن يصعبون المهمة على أمريكا لو سجلوا الفرصتين اللي جاتهم قبل الهدف الثاني لكن في النهاية الفريق الأفضل هو اللي فاز أمس
1: زين قبل أنا أسألك بس ترفع ميكروفونك شوي كذي خليك مشاهدك نتفق لك ان المنتخب الامريكي بوميد في مثل هذه البطولات ومثل جمع النقاط ان الاداء ما كان مهم بالامس حقق الاهم وهي النتيجه المنتخب الامريكي بدا المباراه بضغط عالي مثل احنا ما نعرف حاول انه يربك الفريق الاسترالي ما يحب ان المنتخب الاسترالي يدخله في يعني اوقات صعبه يحرز عليه هدف من كره ثابته فكانت الأمور يمكن ما قدم نفس المباراة الأولية لكن هو مثل ما قلت لك حقق الأهم وبوتشيتينو واضح أنه متأقلم مع الفريق واللاعبين متأقلمين معه
2: وبوتشيتينو يعني يمكن هو مسك المنتخب لأجل هذا المشروع وحتى الطموحات اللي موجودة في أمريكا طموحات واقعية يعني هذا أذكر بوتشيتينو طلع في برنامج قبل كأس العالم وسألوه شنو النجاح اللي ممكن تحققه مع المنتخب الأمريكي وقال دور الثمانية هو النجاح بالنسبة لي بالنسبة حق الشعب الأمريكي فأنت لما تكون دولة مستضيفة وتعطي هذه التوقعات الواقعية راح تعمل
1: وتبعد الضغوط عنك أيضا يعني الهاني أنك تطلع بشباك نظيفة أيضا هذا يحسب للمنتخب الأمريكي أيضاً.
0: طبعا محمد لأن أصلا المنتخب الأسترالي يمكن أول مباراة في المجمل ما فيها فرص يعني واضحة للتسجيل يمكن تسديدتين على المرمى لكل طرف لكن الأهم أنا بالنسبة حقي محمد كمشاهد ما شدتني المباراة يعني أحيانا في بعض سبحان الله في بعض المباريات أنت تشدك من البداية وتخليك تترك التليفون وتترك أي شيء في إيدك هاي المباراة ما شدتني محمد لأن الرتم فيها

0: غير مستمر
1: التحامات كثيره بعد
0: الالتحامات، التوقفات كثيره في المباراه، اجواء المباراه بعد اعتقد ما ساعدت، ما ساعدت المنتخب الامريكي ولا المنتخب الاسترالي في الظهور بشكل مميز في
1: هذا. اعزائي المستمعين دائما راح نكون كنا ما ذكرنا الارقام صحيح هاني
0: ذكرتهم
1: على 1-7-4-5-5-5-5-6 راح نكون بانتظار اتصالاتكم، وعلى 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-6. اليوم عندنا لكم مفاجأة مثل ما قال هاني، حابين ان تشاركون معنا في اليوتيوب وايضا في حساب الاذاعة، راح تكون من الراعي عقارات السيف، راح هناك تعرض مباريات في منطقة الليوان في الهملة في السينمات، بعض المباريات القوية، لكن الاختيار ما المباراة مو محددة، اذا كان الكرسي فاضي في افيلبل يعني متوفرة الكراسي، بعض المباريات تكون قوية، لكن كل فائز لا ثلاثة تذاكر.
0: هاي من اليوم حمد؟
1: من اليوم.
0: بجهز لي تذكرة.
1: بجهز لك تذكرة.
0: أنا أبغى أروح هولندا والهولندا والسويد. أنا ما جربت
1: شعور ذي.
0: كنت بقول شمالي الله أذكره بالخير. جربت تابعت مباراة في السينما.
2: بنروح المباراة لاز تبعت UFC في السينما.
1: بنروح مع بعض تبون، وإذا بايب لك تبي تروح مع العيال في ثلاث تذاكر لك.
0: يا الأولى يا الثانية اليوم. يا هولندا يا ألمانيا.
1: اليوم.
0: ايه والله ما يصير.
1: لا من باكر.
0: باكر من في ما ادري ما المتابعين اولى بصراحه. انا بس
1: يعني لا احنا لا لا بطلع لك انا زين فوق المتابعين. على العموم شلون الطريقه؟ كل اللي عليك انك تشارك، تقول تكتب لنا كومنت وتسوي فولو مثلا في حساب الاذاعه، سو فولو وسو منشن للاذاعه وراح تدخل
0: حساب الاذاعه في الانستغرام
1: وايضا
2: تعليقات اليوتيوب
1: تعليقات اليوتيوب ايضا بامكان من البحرين، من اخواننا في المملكه العربيه السعوديه، مستمعينا في المنطقه الشرقيه القريبين منا، يعني حتى يمكن الهمل اقرب الخبر
0: من السعوديه يجي البحرين يدش مباراه في السينما.
1: اي هوني الهمل قريبه هوني
2: العزيزيه اقرب من محرق
1: ديار محرق.
0: زين احنا الحين انا بما اني يعني موجود امام شاشه اليوتيوب، اي شخص راح يدخل وراح يكتب يعني في نهايه الحلقه راح نشوف كل الاسماء اللي شاركت، والسحب راح يكون من هذه الاسماء كذي. تمام حمد؟
1: تمام.
0: انزين نذكر الساده المتابعين بارقام التواصل من داخل مملكه البحرين، واذا ما حد دخل وما حد كتب احنا كطاقم هنا في بناخذ من توزع التذاكر. نذكر السادة المتابعين بأرقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 1-7-4-5-5-5-5-6، من خارج المملكة على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6.
3: مونديال اف ام برعاية عقارات السيف.
4: المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.
3: مونديال اف ام برعاية عقارات السيف.
4: مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات، ومع كل لحظة تصنع التاريخ. اف ام مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. اف ام أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت، وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في اف ام مونديال. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.
1: إذن أعزائي المستمعين متواصلين والمشاهدين متواصلين معاكم في هذا البث الحي والمباشر على إذاعة البحرين 93.3 موجة الاف ام، وعلى قناة البحرين الرياضية وعلى قناة البحرين الرئيسية، وأيضا متواجدين في اليوتيوب. بوميد، الهدف المبكر اللي دخل على استراليا لخبط أوراق المنتخب الاسترالي، فقد التركيز، قام يدخل بشكل أكثر، مباراة صارت بدنية الفريقين، لأن نوعا ما الانجليز والامريكان والاستراليين قريبين من بعض في

0: طريقه
1: جميل.
0: اللعب.
1: الجول بحمد لنسى ان استراليا فازت في اول مباراه، فالجول اللي ياها لخبط شيء، يعني استراليا حصلت فرصه تاريخيه ان لو تتعادل في هذه المباراه او تفوز ممكن تضمن 90% تاهلها يعني. فنفس ما قلت الهدف الاول لخبط اوراق الاستراليين، وشفنا تسرع من استراليا عشان يروحون على الجول يعني ضد امريكا، لكن القوه البدنيه طغى على المباراة. معركة المنتصف كنا شفنا وايد التحامات، الكرة كانت أغلب الوقت في نص الملعب، ما تطوف لا تروح لا العمق الهجومي الأمريكي ولا الأسترالي. فنفس ما قلت يعني الهدف الأول أثر على أداء المنتخب الأسترالي في ردة الفعل.
2: يمكن النقطة محمد اللي يعني ودي أتكلم فيها في هذه المباراة وبس، ونروح لمباراة المنتخب المغربي لأن ما فيها شيء بصراحة احنا نتكلم فيه. احيانا احنا كمتابعين نطمع في كره قدم حلوه، لكن هذا ما ممكن يصير في كل
1: المباريات.
2: صحيح. المنتخبات تحسم احيانا المباريات، وهذا يعني بشكل عام بشكل مطلق في كره القدم، مو بالضروره ان انت تقدم كره جميله، احيانا انت مطلوب منك ان انت تكون صلب في المباراه، تكون مركز ذهنيا في المباراه، تستغل انصاف الفرص وبالتالي تحافظ على هذا التقدم. هذا اعتقد ان المنتخب الامريكي دافع عنه طول المباراه امس، لما يعني سجل الهدف الثاني وتقريبا حسم الامور عند هذا الهدف. نروح لمباراه المنتخب المغربي العربي اللي حقق انتصار اول في هذه المسابقه في هذه المجموعه. اسماعيل صيباري لازم احنا نوقف عنده اليوم بصراحه.
0: صحيح.
2: لان الهدف اللي سجله هدف مبكر، احنا ما يعني احنا كنا مجهزين ان احنا نقعد يعني تونا قاعدين محمد بالقهوه وهاي سجل المنتخب
0: احنا البث شوي انقطع عنا دقيقه، رجع للمدرجات احتفال. ايه. وانا ما تاب وصراحه ما انتبهت، قلت يمكن هذا تسجيل ولا شيء مباراه سابقه، بس تميت وطالع مباراه هاني لمده دقيقه ونص، عقب استوعبت ان في هدف فوق مكتوب.
2: تحرك الصيباري يعني ينم عن ان هذا اللاعب، هذا المهاجم، مهاجم من الطراز الرفيع بصراحه. تحركه في ظهر وفي توقيت مميز. صح، يمكن مدافع منتخب اسكتلندا يمكن يلام لانه كان متاخر في التفكير، لكن احنا قلنا الشطاره في كرة القدم ان انت تستغل انصاف الاخطاء للخصم. فصيباري راح على المرمى، لو لاحظ بمجد
0: شفت النظرة،
2: هو رفع راسه
0: نظرة،
2: ما شاف في زملاء
0: وفي نفس اللحظة
2: فحطها بخارج القدم في مقتل يعني عند حارس المرمى. فرايك انت في صيباري اللي يعني جماعتنا اصدقائنا المغربيين محمد احيانا في البثوث يقول لك هو مو مهاجم ترى، صريح
0: لاعب وسط مهاجم،
2: لاعب جوكر في خط الوسط
0: يعني، هو
2: يتم توظيفه في المنتخب المغربي كمان
0: وسط هجومي، هو وسط هجومي يلعب كجناح.
2: صحيح.
0: قاعد يستغل محمد وهبي الحين كرقم 9 مهاجم.
1: صح، لاعب يعني احسن جماهير البايرن يعني ونادي بايرن ميونخ على التوقيع المبكر اللي وياه، لان يعني لو تاخر شوي كان ممكن يزيد 10-20 مليون. لا واضح لاعب عنده نظره، لاعب قناص يملك قدم حلوه ابو علي. لاكثر من يعني اكثر ميزه انا عجبتني في هذا اللاعب التصرف السريع. صحيح. يعني ما في لاعب اول مباراه بيلا اليسون بهذه الطريقه بيفكر في جزء من الثانيه انه يوديها فوق اليسون، ونفس ما قلت انت امس يوم استلم الكره بس رفع راسه ما شاف احد.
0: هذه بميه،
1: هذه السرعه نفتقدها حاليا،
0: يثبت لك مدى جوده اللاعب.
1: أكيد.
0: في القرار، في التسليم والاستلام، في الحفاظ على الكره. وهذا النشا دائما هاني، ترى هو يقول لك مواليد اسبانيا وعايش في بلجيكا، ترى يعني اللاعب مواليد اسبانيا عايش في بلجيكا واختار انه يلعب مع المغرب، ومحظوظ المنتخب المغربي بوجود هذا المغتربين بهذا الكم في اوروبا ويعني وتمثيلهم للمنتخب المغربي.
2: هدوء محمد وقراراته في الملعب، انا ما عندي هذه المعلومه، لكن احس وكانه لاعب صالات محمد، لانه هو بالثبات مميز جدا، بالتحركات في المساحات الضيقه مميز جدا، في توقيته مميز جدا. فميونخ انا يعني ما ودي اكون متشائم، لكن ودي اتابع صيباري بانتظام مع ميونخ،
0: انا بس
2: ما يكون مركون على الدكة.
0: بس لا تنسى هاني ان المنتخب المغربي يمكن لو يلعب في منتخب ثاني

0: او مع مجموعه لاعبين اخرين ما يطلع بهذا الشكل
1: طبعًا
0: البارد
1: طبعًا طبعًا.
0: لان الحضور والخدمه للاعب مو بس لصباري، المنتخب المغربي منتخب قريب يعني على طول لاعب يستلم فيه اثنين يخدمون عليه على طول.
2: تمريره دياز ابراهيم دياز يعني هي تلخص الكلام اللي انت تقوله
0: صحيح.
2: وكأنه فريق محمد مو كأنه منتخب، كأنه فريق اقصد يلعب باستمرار
0: كل يوم مع بعض.
2: ناخذ اتصال الاول على 17455556. الو مساء الخير محمود، حياك.
3: مساء الخير ابو علي، مساء الخير ابو احمد،
2: حيا الله محمود.
3: شنو المفاجاه الحلوه اليوم؟
2: مفاجات، احنا بنتحفكم مفاجات في كاس العالم ان شاء الله.
3: مفاجاه موجود ابو محمد بالشرط الحلو، لو مفاجاه
0: متفقين اليوم البرازيليين
2: مو متفق، انا مو لابس مو برازيلي. عندك اثبات ان انا برازيلي؟ ما عندك اثبات.
0: لا ما عندي اثبات.
2: تفضل محمود.
3: كنتوا تتكلمون عن الصيبري، في معلومه بسيطه بس عنه.
2: نعم.
3: صيبري على قولة المغاربه اللاعب كان مرفوض من الانديه بسبب وزنه الزايد، واشتغل على روحه. اذا بتتابعون ترجعون لمباريات المغرب كاس العالم 2022 واليوم بتشوفون فرق رهيب بين اللاعب شلون كان وشلون صار الحين.
2: صحيح صحيح صحيح.
3: ان شاء الله نتمنى للتوفيق يا بايرن ويا منتخب المغربي. بالنسبة حق مباريات أمس، المغرب مثل ما توقعت ما كانت المباراة سهلة عليها، وقلت أنا إذا بيكون النتيجة بتكون فرق واحد وهذا اللي صار.
2: صحيح.
3: المغرب بدأ المباراة بصورة جدا يعني شرسة، كان شرس على مرمى اسكتلندا، في كثافة في الهجمات وفي سرعة، مجرد أنه يقطعون الكرة بسرعة يوصلون للمرمى، لكن قدام المرمى ما حالفهم الحظ. الشوط الثاني التراجع يعني ما ادري شنو سببه بالنسبه حق المغرب، هل انه حقق المطلوب يبغى يحافظ على النتيجه او لا، لكن المنتخب المغرب منتخب يخوف في بدايه المباراه. اي منتخب يلعب قدام المفروض بدايه المباراه يكون حريص جدا على الدفاع.
2: صحيح.
3: بالنسبه حق مباراه البرازيل ما قدرت اتابعها طبعا، تابعت الملخص ومن الملخص اشوف فيه كثافه في الهجمات، يعني البرازيل ضيعت هجمات لو استغلتها كسون النتيجة يمكن توصل 6.
2: صحيح.
3: عجبني كونيا، عجبني باكيتا في كم لقطة في المباراة كان يرجع ورا
2: ويخلص. كان مميز. صحيح.
3: جول كونيا اللي جت ثانية اعتقد هو كان من باكيتا، هو قطع الكرة وسلمها له.
2: صحيح.
3: عجبني بعد اندريك مع انه ما انحسب له الهدف. بس انا قاعد اشوف ان التوليفة الجاية حق البرازيل قاعد انشلوتي يشوفها الحين، طبعا الخبر اللي مو زين صابة رافينيا.
2: صحيح.
3: بس اعتقد تشكيلة البرازيل النهائية بنشوفها في الادوار الجاية مو في هذا الدور.
2: صحيح.
3: واعتقد المفروض الحين مشجعين البرازيل اطمنوا شوي.
2: انزين محمود، خلني اركز وياك على مباراة المانيا بما انك بما انك مشجع المنتخب الالماني، عطني الجديد في المانيا اذا في جديد.
3: والله ما في جديد، عقب التمرين النهائي أمس فيرت ومسيالة وساني ثلاثتهم عطاهم نجلزمان تدريبات إضافية على التمرير والتسديد، وهذا معناته أنه ما في تغيير على التشكيل بيكون، لأنه هذا اللي سواه قبل المباراة اللي راحت بعد هذا لين الثلاثي عطاهم حظة تمرين إضافية كرروها أمس، فما في تغييرات على التشكيلة.
2: يقولون في كرة القدم ما في تغيير على فريق فايز، يعني مو منطقي ان نجلزمان يجري تغيير بعد فوزه 7 على كوراساو.
3: بس بالرغم من الفوز على كوراساو كان في نقطتين سلبيتين كبار على المانيا. اول واحد ثاني سلبي جدا
2: صديقه.
3: النقطة الثانية
4: صديقة سنة.
3: النقطة الثانية الدفاع المتقدم اليوم قدام تلعب قدام ساحل العاج، فريق عرف التحولات عند لاعبين يخوفون، يومندي بيبي صديق كابتن محمد عبده ايه، فمنتخب يخوف، فنترقب المباراة نشوف اذا ما في تغييرات على الاقل على التكتيك المانيا بتعاني اليوم.
2: يعطيك العافية محمود، اذا ودك تتابع المباراة او مباراة اليوم او بكرة في السينما فانت تشارك، اكثر من اكثر الاشخاص اللي تشاركون في السينما في اليوتيوب ممكن يعني تفوز انت بانك انت تتابع المباراة، واذا فزت بروح اياك اتابع المباراة ويا بعد. يعطيك العافية محمود، شكرا.
3: اتمنى وكثر لنا من هالمفاجآت صراحة، انا فرحني وجود كابتن.
0: شكرا لك.

0: اخذ هوني اتصال اخر. محمد فيروز معنا، له مساء الخير محمد.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
2: حيا الله
1: حيا
2: فيروز.
1: احب امسي عليكم وامسي على الكابتن ابراهيم ابو مجيد، منور الشاشه
2: حبيب. نورك يا فيروز.
1: حبيب قلبي، بس حبيت شوي انتقال على المنتخب المغربي. امس غالب 1-0، بدايه قويه نفس مباراه البرازيل، بس اكتشفنا ان مو البرازيل خلاه يرجع ورا،
3: هو رجع
1: المنتخب هو يرجع بروحه ورا تلقائيا. يعني حتى مباراه امس واحنا كنا نسولف في الجروب مع ابراهيم المجيد والكباتن، ليش يرجع ورا بدون سبب؟ بدون سبب يعني بامكاننا ان يقدر يروح بثلاث طقات اربع طقات الى الجول، وهو بس يلعب باصات بين بين بين عيني وبين عدي يلعبون باصات بس ورا، وسلبي استحواذ سلبي يعني.
0: صحيح.
4: قال ضد هالسرعه
0: يمكن فيروز من وجهه نظري انا يعني المتواضعه دائما ترجع لا اراديا لا شعوريا، لان نتيجه 1-0 تخليك انت تخاف، ما خلاص. وخاصه متى صار المنتخب الاسكتلندي وتجرى، لان لما وصل او وصلت المباراه للربع ساعه الاخيره قط كل اوراقه، هني خاف المنتخب خاف المنتخب المغربي ورجع. لكن لو كانت نتيجة 2-0 واستغل الفرص اللي جاته ما كان راح بيرجع المنتخب المغربي.
2: صحيح.
1: هو عطى الفرصة، هو يعني هو من من من عقب الجول من دقيقة 35 خلاص رجع المنتخب المغربي ورا، ما عطى الفرصة. لو لاحظت كم لعبة حق ابراهيم دياز قاعد، لو نهاية الشوط الاول بس يفر، ما يقعدون يلعبون اللعب الايجابي على الجول. هالفرق اذا بتلعب ضد انت، اذا بتلعب ضد المانيا بدور متقدمه، بتلعب ضد حتى الفريق الياباني بتزعلك.
3: نعم
1: يعني ما يرحمون قدام الجول.
3: يعطيك العافيه يعطيك العافيه فيروز، شكرا على هذه الملاحظات. راح نتكلم عن هذه الملاحظات مع
1: ابراهيم. يعطيك العافيه ومشكورين على الجهد هاي المو طبيعي.
3: شكرا يا فيروز. ابو مجيد، محمد يقول التراجع اوتوماتيك او تلقائي،
0: وفي بعض الاحيان في اوقات كثيره يعني ساعات يلومون المدربين ما يطلبون منك انك ترجع، بس في احساس كذي غريب. ترى نتيجه 1-0 خطره، حتى نتيجه 2-0، بس 2-0 في الدقائق الاخيره ما تصير. يقول الحين محمد فيروز ان رجعوا، اي رجعوا، يرجع ربع ساعه الاخيره من الشوط الاول. حتى المنتخب الاسكتلندي كان ترم الفريق المغربي، كان خايف لدرجة الخوف، ما كان يهجم. يعني احنا ما شاهدنا مكتمناي لما تحرك في الربع ساعة الأخيرة من المباراة صارت الخطورة.
3: صحيح.
0: بس كان قبل الوقت هذا كله كان مو موجود،
3: لأنه كان المنتخب المغربي صارع على كل كرة وكأنها على خط المرمى،
0: ما في
3: كل كرة في كل منطقة في الملعب. والدليل أن سكوتلاند ما في ولا تسديدة على المرمى.
0: صحيح.
3: حسب الإحصائيات.
0: صحيح.
3: يعني ياسين بونو أمس ما شال ولا ما تصدى إلى أي كرة.
0: عجبني هوني اللي مع المتوسطين الدفاع،
3: ايه عيناوي،
0: لا خل مو اللي في النص، خط الدفاع شو اسمه،
3: شادي اعتقد،
0: شادي مو طبيعي،
3: اليسار
0: اللي قلب دفاع مو طبيعي، اللي شال الكره خفنا ندخل الجول.
3: شادي رياض هذا يلعب في كريستال بالاس، انا ما شفته في
0: كريستال بالاس، بس بعد هذا المبارتين لعبهم
3: فعلا هو بديل لنايف
2: اقراد اللي طلع وحصل فرصه شادي. بعد التراجع يعني انا كنت يمكن فيروز سباقني فيها، وفيروز دمج النقطتين اللي كنت بتكلم عنها حق المغرب، اللي هو التراجع عقب هذه، هو سبب يا سبب من يا سبب بدني والجو، ترى الجو وايد اثر في هذه البطوله والكل يتكلم عن هذا الشيء، يا هو سبب تكتيكي من المدرب حابب انه، يعني هو عارف ان البطوله طويله الجو متعب، فحابب انه يريح اللاعبين ويوزع الجهد في البطوله، ولان المنتخب المغربي وطريقه لعبه وال يعني صراعهم على الكره الثانيه شيء يستهلك جهد
3: صحيح
2: كبير.
3: صحيح.
2: فشفناهم طول المباراه يسوون هذه. والنقطه الثانيه دور ابراهيم دياز، دور مختلف عن الركراغي، يمكن اول مره اشوف دياز يلعب بهذه الطريقه، دور الجوكر، دور الدفاعي، دور اللي يقطع الكرة يضغط على الذي، دور الممرر بعلي يمكن هدفين سجلهم المغرب، اثنين أسست من دياز، الكرة يحتفظ فيها ويخلي الفريق اللي ضده يعاني على ما يسترجع الكرة، واسترجاع للكرة سريع جدا.
3: وحتى أبو مجيد حتى اللاعبين المنتخب المغربي تحسهم عندهم ثقة مطلقة في إبراهيم دياز. كانت يمكن

0: ملاحظة أن الجبهة الهجومية عند المنتخب المغربي هي جبهة دفاعية، واجهها ستيف كلارك كان عارف ومحضر، صح. لأنه لعب تقريبا بظهيرين على الجهة اليسرى، روبرتسون ولدنا صديقنا وتيرني
1: وبعد ما كانوا قادرين يسيطرون على حكيمي وعلى إبراهيم دياز في ذي الجهة.
0: لا لا، جبهة محمد، أنت يعني حكيمي ما شاء الله،
2: ما تقدر أربعة كل مكان، جوكر
1: في لعبة
0: ما تعرف شو تقول فوق الوصف.
1: يقول لك حتى إدارة مانشستر الحين زعلانة، وبيارا زعلان، وكل ما كل ما مستغربين من مزراوي.
0: مزراوي
1: اللي قاعد يقدمه مو طبيعي يعني.
2: صحيح. لا، المنتخب المغربي ككتلة كاملة، قال بعد كنت شنو يلعبوا كفريق يعني، ما تحس إنه في، لكن التراجع أو نقول يعني إحنا قالها أبو علي، يمكن إحنا الجمهور في مباراة تبيها تشوف لعب كرة قدم حلوة طول المباراة، لكن المدرب والجو والعوامل والسفر تخلي شوي يعني.
0: إحنا مشكلتنا متعطشين كرة، نحب الكرة الجميلة.
2: لأن اللي نشوفها من أول 10 دقائق ربع ساعة يعني.
1: بس اللي قدم المنتخب المغربي خاصة في بداية المباراة يعني، هاني ما إبراهيم دياز أنا ما عجبني في لقطة، كان ممكن يلعب للخنوس
2: وصرحناني فيه
1: لو هي لمس مشيه الكرة خلاص جول هدف ثاني.
0: ناضج تكتيكيا يعني المنتخب المغربي، لكن أنا ما ودي يعني أحرق المراحل وأتكلم بدري عن الأدوار القادمة، أدوار خروج المغلوب، لكن مؤسف ان هذه المجموعه المنتخب المغربي او البرازيلي راح يلعبون مع مجموعه منتخب هولندا واليابان والسويد، فانت وين بتروح قوية. فانت وين بتروح يعني، بتروح اول بتلعب هناك، ثاني بتلعب بالصف ثاني بتروح.
1: شوف هاني، ما اعتقد في طريق مفروش بالورود،
0: طبعا
1: ما اعتقد.
0: هذه التفاصيل
1: بس اذا في الدور 32 كان الطريق سالك، في دور 18 ما بيكون سالك،
0: صح.
1: 16 سالك، دور 8 ما بيكون سالك، فاللي بياخذ البطوله
0: صح
1: فبيمشي.
0: انا اتفق في بس كل المجمل محمد، في المجمل هي مؤثره من ناحيه ذهنيه وبدنيه، يعني لما انت تروح دور 32 تلعب مباراه صعبه، فهذه بتلقي بظلالها على المباراه 16 ونفس الكلام الثمانية. لكن انت اذا حصلت، مع كل الاحترام اللي في بالي أوزبكستان، ما أدري ليش بصراحة، بس إذا أنت رحت دور ثاني مع أوزبكستان، الجهد المبذول المطلوب منك على كل الأصعدة مو مثل لما تلعب مع منتخب فرنسا.
1: لذلك الحين أنك تكون أنت المسيطر وأنت اللي تقود العملية أفضل من أنك تكون الراكب، أو أنت تمشي أو أنت تقود الباص أفضل من أنك تكون راكب. لما عندك 6 نقاط هاني، وفي عندك حسبات معينه، ممكن انك تخسر 3 نقاط، ممكن انك تخسر نقطتين، بس لا ما يمكن تسويها وتخسر بعدين.
0: انت اصلا ما بتقدر تعرف ليش؟ لان الدور الثاني، الدور الجوله الثالثه محمد، مباراه المجموعه اللي انت فيها، المباراتين في نفس الوقت، بعدين بعد ما انت تلعب وتخلص وتحدد مركزك، المباراتين اللي في المجموعه اللي انت راح تواجهها بيلعبون عقبك، فانت ما بتملك حريه
1: الاختيار.
2: في مجموعه تملك حريه
0: اي ما في ما, ما في
1: يعني في مجموعه صح تملك حريه اكثر من مجموعه.
0: انزين، نروح اليوتيوب، واذا في نقاط ثانيه ابو مجيد نتكلم فيها عن هذه المباراه عشان ما يعني يسرقنا الوقت، لان اليوم الساعه الاضاءه في الساعه، انا ما اعرف الساعه كم صراحه.
1: لا انا اشوفها يعني 5 دقائق،
0: حط بالك، لان لو شفت الساعه بشوف الاضاءه، بتعكس.
1: بس على العموم في نقطه سلبيه للمنتخب المغربي، المنتخب المغربي لازم ما يكتفي بهدف،
2: صح،
1: لان الهدف مو مضمون خاصه في الادوار المتقدمه بعدين،
0: صحيح.
1: فدياتك الفرصه فاقتنمها على ما يقولون، ها
0: صحيح.
2: ويعني والمنتخب الاسكتلندي، وانا كان يعني كنت متوقع، يمكن متوقع التعادل، كنت متوقع ان هذا المنتخب المغربي في الهجوم يعني، بس نفس ما قلت انت كان محترم المنتخب المغربي زياده عن اللزوم في اخر ربع ساعه، لو حالف الحظ كان ممكن نسجل التعادل،
0: ولا كانت واضحه حلوله الهجوميه.
1: لا لا,
2: لا لعب 5 عقب لعب 4
1: وبعدين المنتخب المغربي، انا كنت يمكن اتكلم معك هون، قلت لك المنتخب الاسكتلندي بميد قوته في الالتحامات البدنيه والكرات الاماميه، المنتخب المغربي يمكن اضعف بدنيا، لكن في لاعب رقم 7 افضل لاعب الاشول الاسكتلندي
0: ماكدين
1: اللي تناوش مع
0: تلوت خلي

0: مجاني محمد يركض للحين بيركض
1: مالك. انت شفت ايوب ايش سوى فيه عند الحكم؟ شفت الدفعه؟ المنتخب المغربي يعني ما اعطى السلاح اللي يتمناه المنتخب الاسكتلندي وما ودى المباراه انها تكون بدنيه.

0: هوني تفضل يا طه.
1: ابو احمد ايش دركني انا بس سبق استهاني
2: ايش دراني
0: ان انت انه هو يبغى يغفني امس انت قلت لنا صح؟
2: اي ما يحتاج ما يحتاج اعرفك يا طه ما ادري اعرف.
0: يلا سولف طه سولف عندك دقيقه ونص حيا.
1: احييك يبقيك بالنسبه لمباريات امس يعني
0: ايش رايك في ابو مجد منور بالتيشيرت؟ ما قلت
2: ما شافه ما قاعد يشوف تلفزيونك
0: ما قاعد يشوف
1: ما شفته اوكي ما قاعد اشوفه بشوفه اعاده.
3: لا بس تيشيرت جابرييل يا
1: كيف حالك طيب
3: سلمك يا
1: بعد كفو عليك كفو. بتكلم عن مباراة البرازيل المباراة اللي صارت الأخيرة.
0: اي نعم
1: البرازيل يعني أول مرة أشوف البرازيل يلعب على الارتداد من سنوات طويلة ممكن بس هذه قوة البرازيل في العناصر اللي موجودة ورافينيا كلها إصابات وإصابات مش كنت ممكن تأثر على مستوى البرازيل
0: طبعا
1: لكن الجود في الموجود كنت اتمنى ان اشوف نيمار نشوف كيف طريقه اللعب لكن لا
2: سمعت المنتخب سمعت رئيس البرازيل ايش قال عن نيمار اول امس في المقابله قال سالوه عن نيمار قال انا اول مره في حياتي اشوف لاعب يشتغل عن بعد رايح بطوله عن بعد
0: لا لا انشيلوتي قال ان المباراه القادمه راح يكون
2: راح يكون موجود
0: موجود لكن اكيد مو اساسا
1: فضل مو أساس بس حتى لو كان على البنش عشان في الأدوار خروج المغلوب يكون جاهز يعطيك حلول في صناعة اللعب لأن شفنا برازيل في صناعة اللعب مرة قليل جدا
0: صحيح
1: اعتمد على السرعات على التحولات بس إنه مو كل المباريات ممكن تنجر وياك ذو الطريقة ممكن الفريق يسلم لك الكرة أنت ما تعرف تسوي شيء الشيء الثاني المباراة آخر مباراة كانت بين
0: أنت تابعتها بعد آخر مباراة طه تركيا وباراغواي
1: شفتها شفتها انقهرت على تركيا عشوائية بشكل غير طبيعي
0: زين احنا الحين هناك في نجران طه احنا القهوة الحين ما قاعدة تشتغل عندنا في شيء اقوى من القهوة
2: شم قاعدة كنادي يعني
3: شكله ما تشوف اول مباراة
0: يمكن نام
1: اول مباراة ما شفتها صحيت على المباراة الثانية المباريات اللي قايل لك الاخر ليلة انا اشوف المباراة الاولى ما شفتها
0: حلو هاي استراتيجية معكوسة
1: استراتيجيه معكوسه بحكم ان تشوف المباريات اكثر
2: بعد
1: ما عندنا شيء
2: تخيل يعني هو تشوف المباريات برا ترى الجو بارد هناك في جيزان
0: برا
1: وين بارد يعني احمد حار
2: جيزان افا
1: حار
0: زين على السريع على السريع طه كم تركيا تفضل
1: تركيا حسيت ان في عشوائيه كثيره يعني في منتخب تركيا واهم العناصر فيه شنهقلو ويلدز وجولر يعني ما بانوا في المستوى حتى تبديلات مونتلا الشيء اللي شفناه أنا كوجهة نظر شخصية الطرد يعني صحيح تحديثات الفيفا بس إنه مفروض إن تكون فيها وعليها
0: ما في مفروض طه ما في مفروض هاي تعديل وقانون جديد تغطي كلامك ما يصير أنت طرد خلاص انتهى الكلام
1: طيب لو بكلم خويه وقطه يده
0: ما فيك خويك او مو خويك ما تحط
1: لا لا لا خويه في نفس الفريق في نفس الفريق
0: لا ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع
1: لا لا انا كوجهة okay. نظر
3: بس اذا اي لقطة تحكمية خاصم موزة
1: ما ادري انا فيها وعليها اشوف ان ذا الشيء يعني يمكن عشان مستحدث جديد ممكن ان نجي نتكلم مباراة اليوم اللي هو مباراة الغمة هولندا ويا السويد تبي توقعات
0: إيه على السريع على السريع على السريع بس تعطيني من اللي بيفوز
1: السويد ساحل العاجل المانيا
0: السويد المانيا اوكي السويد المانيا انت عندك شيء شخصي ويا هولندا والله شيء
1: لا بس مستواهم عادي
0: اوكي
1: وسط بس لا هجوم ولا دفاع انا
0: شوف انت حن اللي شفته من هولندا ضد اليابان هاي مستوى عادي
1: اي ما من هولندا اللي نعرف السابق
0: انزين كراساو اكوادور
1: تعادل
0: تونس اليابان تونس
1: اليابان
0: اليابان يعطيك العافية طه شكرا لك وادخل على بث اليوتيوب واكتب تعليق علشان تدخل سحب من محمد عبدو على
2: مني أنا من مالع قرط سيف
0: على تذكرة لدخول السينما لمتابعة المباراة يعطيك العافية طه شكرا لك
1: يعافيك شكرا
0: نروح اليوتيوب ونذكر السادة المتابعين بأن أي شخص موجود في البث اليوتيوب ويتفاعل معنا عنده لجائزة أو راح نسحب على جائزة لمشاهدة مباراة من مباريات كأس العالم
2: وحتى هاني خل سوي فولو في حساب الانستغرام إذاعة البحرين وأيضا راح

0: نفوز احد من الانستغرام.
1: انزين انا راح اخذ المداخلات من من البدايه.
0: بس ناخذ اتصال اول محمود عقب نرجع
1: بعد اتصال يعني. إيه مو بنقرا يوتيوب اليوم.
0: لا بس ناخذ اتصال سريع واحد.
1: تفضل.
0: مساء الخير.
2: مساء النور. يا هلا كابتن ابو احمد.
0: يا هلا مرحبا يا محمود.
2: كابتن هاني كابتن بومجيد منور بالاطفال.
1: يا الله محمود. يا الله محمود.
2: الله يسلمك ويعطيكم الصحه والعافيه.
1: الله يعافيك ويسلمك. تفضل.
2: استمتعين اياكم والله عن مباراه البرازيل ما باخذ وبعطي اكثر من اللي قلتونه صراحه. بس انا اللي مزعلني اصابه رافينيا اللي الى اليوم ما نعرف شنو اسبابها. لان رافينيا تقريبا نبع لي مع برشلونه غاب شهرين راح من البرازيل
1: بعد كل من فليك هو سبب اصابه رافينيا. فليك اللي ما ترضون عليه.
2: مشكله ما احنا عارفين هل من اطباء برشلونه او اطباء البرازيل.
1: لا اطباء برشلونه. اطباء برشلونه دخلوا البرازيل مساكين ما يلعبون كل 6 شهور مباراه واحده ما مباراتين.
2: اي بس راحوا يا اطباء الفريق ابو علي فوق يعرفون يشوفون ايش السالفه. الله يستر ما تكون اصابه مزمنه يعني.
1: صحيح.
2: لانه خلاص اذا هالاصابات كثرت لازم نحطها في السوق يا ابو علي. تعرف انت بعد الحين الوضع كلش ما
1: يمر. انا اعتقد انه هو اوريدي في السوق ترى من الموسم اللي راح اوريدي في السوق رايح السعوديه كيفكم.
0: بس بعض محمود في بعض الاحيان يقولون رب ضاره نافعه. في يعني اصابه رافينا يمكن تكون حسن يعني شيء زين لاندريك مثلا ياخذ فرصته او لاعب اخر يتالق منه.
1: انريكي بيكون اساسا.
0: انريكي
2: ممكن. انريكي امس كونيا صراحه يعني ما قصر. انا كونيا من مانشستر يونايتد هاي الموسم ومع البرازيل صراحه في البوكس يستغل الفرص يعطيك حلول من برا يشوت لاعب صراحه متكامل. يعني شفناه امس افضل من ايغور تياغو.
1: صحيح.
2: مع ان ايغور في البوكس افضل من كونيا ولكن الحلول اللي اعطاها كونيا في في في مع فيني ساعده واجد. في يعني في سلم ويستلم في يتمركز تمركز ماله صح للفرصه الثانيه. صراحه اذا عندك كونيا بيستمر كذي فان شاء الله نتمنى يكون المستوى افضل. طبعا بس نقطه بسيطه عن تركيا.
1: نعم.
2: ما اعرف على هاللاعبين والمحترفين اللي عندهم بس ما نشوف مستوى يعني مع ان بمجيد يمكن توقع ان تركيا يكون حصان اسوأ. لكن للاسف قاعد يخسر من فرق اقل منه تقريبا فنيا بهالي يعني.
1: يقول مونتيلا محمود اليوم في التصريح في المؤتمر يقول احنا في مباراتين سددنا 66
0: تسديده
1: 62 تسديده. فهو يعني وكانه يلوم سوء توفيق اللاعبين امام المرمى.
2: هاي انت تلوم مهاجمينك ما يستغلون الفرص وعلى نفس الحال لبرشلونه يطلع مباراه اتلتيكو مسدد 33 تسديده في النهايه 3-0 عليك. ما تستفيد انت ما تستغل هالفرصه. ما بقول 66 بقول 10 تستغل منها سنتين. انت بتكون في الفائده يعني. ما تستغل مو سوء توفيق. عدم خلينا نقول يمكن مهاجمينك ما سجلوا.
0: وهذا اللي صار معاه في المباراه الاخيره تركيا. كان هو الافضل في الرقم في كل شيء.
1: نعم.
0: نهاية خسر واستقبل الهدف.
1: شكرا لك محمود يعطيك العافية.
2: شكرا لكم يعطيكم الصحة والعافية ونشوفكم إن شاء الله بعد.
1: شكرا لهذه المداخلة. مخرجتنا محمد فايز عبدو أم آدم. تقول لي أنت يبين عليك أن أنت مو نايم. وأنا قلت يعني في بداية الحلقة أم آدم أنا قلت أن أنا مو نايم لأربع ساعات. شرايك في اسم آدم محمد؟
0: ها؟
1: شرايك في اسم آدم؟
0: حلو اسم آدم بعد.
1: حلو.
3: ما أقدر أقول شيء.
1: أحب اسم آدم صراحة.
0: أنا عندنا آدم اثنين.
1: من الله يحفظهم إن شاء الله. أنا ولدي بعد عندي.
0: أي عندك آدم بعد.
1: لا جميل الاسم جميل. إنزين. وين رحنا احنا الحين؟ يوتيوب.
0: روح
1: يوتيوب على السريع. وأنا عندي ملاحظات طويلة المشكلة عن المنتخب البرازيلي. بناخذ رأي بومجيد عنها. عباس سويدي مساء الخير. منورين الكباتن بحضور بومجيد. البرازيل أخذ الأهم 3 نقاط. فيني كان خلف ال3 أهداف. مساء الخير وهيب حياك الله. حسن وحيد عليكم السلام ورحمة الله. العفو. احنا يعني نتمنى ان احنا نشد ياكم شوي في المباراة لأنه واضح ان الأمور قاعدة تصعب في الأيام الجاية. محمود خلف المفاجأة الحلوة يقول مفاجأة حلوة وجود بومجيد. طبعا احنا فرحانين جدا بوجود ونتشرف بوجود ابراهيم بومجيد. عباس سويدي انشلوتي مطالب بتحسين وسط الملعب والأداء الجماعي إذا كانت البرازيل تطمح للوصول بعيدا في كأس العالم. بوناصر يسأل تركيا حتى لو تفوز المباراة القادمة بفارق الأهداف بعد ما لا تشانس يروح مركز ثالث. هاي يمكن تكلمنا عنها في المكتب

0: ممكن
1: صح، ما لها شانس تركيا
2: خلاص
1: بكل بساطة.
2: رسميا هي برا،
1: هي برا، لأن حتى لو حققت 3 نقاط بتتعادل مع أي فريق ثاني محقق، اللي هو سواء كان نسينا الحين تركيا مجموعاتها، فالفريقين الثانيين اللي بتعادلوا معهم 3 نقاط بيكونوا غالبين في المواجهات
2: كويس.
1: المباشرة ضد تركيا. ونفس الشيء حق هايتي، يعني لو هايتي يفوز في المباراة الأخيرة على المغرب بيكون خاسر من اسكتلندا وخاسر من البرازيل
0: انت
1: فيطلع.
0: الحين نسيت تركيا خسرت من مين؟
1: تلومني
0: تلومني بمجي خسرت من خسرت من باراغواي
1: من باراغواي
0: من باراغواي
2: من باراغواي باراغواي باراغواي
0: لا مو باراغواي اول امس امس تركيا خسرت من باراغواي من استراليا من استراليا
1: اي امس
0: استراليا المباراه
1: لا لا غير قصدي المباراه
2: الاوليه
1: اي المباراه الاوليه من من من استراليا والثانيه من باراغواي. ففي الجوله الاخيره لو تعادلت مع هذه الفريقين بالنقاط بتكون اوت، لنا فرق
0: لان هيد تو هيد هو خاسر من
1: هو خاسر إيه من
2: انا قلت لك ذاك اليوم وين اطلع الحين الفرق شلون تتاهل خمسة نقاط
1: أول شيء موجودة اول شيء
2: المواجهات المباشره
0: ناخذ المكالمه ما دام لكن خلينا شوي بس المغرب مشكلتهم وهي بيقول ما يعرفون يخلصون المباراه ضد المنتخبات الكبيره ما يقدر يحافظ على الهدف بطحنون يقول منورين بومجيد خطف الأضواء بالأصفر للأمانة أنا معجب بالملاعب الأمريكية بالذات ملعب سياتل حلوة
2: الملاعب
0: ملاعب حلوة
2: الملاعب ملاعب جميلة والجمهور الأمريكي هاني وانت تتابع السوشيال ميديا زعلانين من أصحاب لأن الملاعب دي ملكونها مستثمرين يعني ناس يعني مليارديرية يعني هي اللي تملك هذه الملاعب مستغربين من العشب اللي يسويه الاتحاد الدولي لكرة القدم لأن الملاعب الأمريكية مو بهذا الخط الاتحاد الدولي هو اللي عامل فحتى كرة القدم أصبحت قالوا لا الأمريكان في معتقداتهم إن الرجبي والبيسبول هي أكثر جماهيرية وأكثر شعبية
0: قناة من القنوات
2: فهم منصدمين
0: قبل ساعة يكون البث مفتوح في هذه القناة القناة هي
2: قناة أمريكية
0: لا لا لا القناة نفسها اللي صاحبة الحقوق البث عندنا الشرق الأوسط في قناة تفتح المباراة قبل ساعة وانت يعني المخرج يتفنن في اللقطات من الجمهور الى الملعب الى الصورة علوية فشيء شيء شيء جميل بصراحة. روح ناخذ اتصال على 1-7-4-5-5-5-5-6 الو مساء الخير.
2: الو مساء الخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفت الصوت انت؟
1: عرفت
2: ما يحتاج.
3: محمد عبدو شلونك؟
2: هلا هلا ابو فهد
3: محمد الشمال. كيف حالك؟
0: حياك الله يا ابو فهد حياك الله.
3: ضيفكم ابو مير شلونك؟
1: يا مرحبا ابو فهد كابتن
3: العزيز. انا عندي سؤال لكم لان انا يمكن اسبوع ما شفت حلقاتكم. بعد فوز الارجنتين في كان ضيفنا ابو مير لابس المقلم والله اول ضيف نشوفه. سؤال اساسا انا اقدر ارد
2: احنا المقلم ابن ضيف يعني غاز ضيف لابس مقلم موجود عندنا
3: مثلا اي
2: لا احنا والله احنا فاتحين
3: لا لحظه ها بس خلاص ردك وضح
2: احنا فاتحين المجال يعني
3: حبيبي هذه اذاعه البحرين وليس اذاعه البرازيل هذه تلفزيون البحرين وليس تلفزيون البرازيل
2: لا والله احنا نشوف الكلمه
3: كل مشجع لو مشجع كوستاريكا تجيبونه
2: اسمع احنا
3: فازوا بالعذر على هايتي يكتبوا ميل وقعدتوا
2: الدعوة مفتوحة لك
3: لا محمد عبدو خلني أدافع عن جمهور الأرجنتين اللي يبي يدافع ويتكلم بتجيبون الأصفر الأزرق الأحمر الأخضر يبوا
2: ايه
3: ما يبتوا هذه سقطة عليكم
2: لا
0: أبو فهد الأمور التنظيمية هني
3: لا معلم مالي شغل بالتنظيمية هاني لا عشوف لا محمد يقطع على هوني ولا على محمد ولا تقطونه على الكنترول انتم تتحملون ذي المسؤوليه
0: زين ايش رايك انا اعطيك
3: نحبك ونعشقك
0: اعطيك وعد اعطيك وعد على الهواء
3: ما نبي خلاص ما نبي
0: اسمع مني عاد اسمع مني
3: عاد اذا ما نكون الاول ما نكون في البدايه لان قلت لكم انا جمهور كره القدم سوف يستمتع ويشاهد ميسي ملك الكرة شو يسوي مع الأسف الشديد ما تجيبون فانيس الأرجنتين على الأقل بدون آدمي
2: لا بدون ما
1: يصير
3: محمد عبدو أنا محمد عبدو هاني ليول هذه اعتبرها سقطة منكم تحياتي لكم ها
2: حياك الله.
0: زين في 47 منتخب، احنا اذا كل منتخب فاز جبنا واحد يلبس التيشيرت ما بنخلص.
1: انا قال لك لا انت الحين في طول خلص من الحين مفروض من المباراه الجايه الراعي بيب لكم الفانيل، فكل كل يوم لبسوا فانيله وال48 خلى
0: هاي كلها من بومجيد.

0: هو اللي
1: لا بس لنا البرازيل سوت لنا الحين موضوع
0: انزين
1: انا خل ناخذ شو اسمه نذكر بالارقام على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكه البحرين على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6.
0: انزين نواصل ناخذ التعليقات السادة المتابعين.
1: كرساو ما عندهم جمهور
0: في اليوتيوب؟ كرساو
1: ايه
0: مشجعهم ليش لا. محمود تركيا اكثر من سنة مقدمين مباريات فيها اهداف وصلت كأس العالم وصامت. عبد الله علي انتهى وقت مونتيلا مع تركيا للأسف مع وجود اسماء لها وزنها. وهي بيقول تركيا مشكلتهم الأندية الكبيرة بدون مهاجمين. مهاجمين أتراك ما في مهاجمين أتراك كل الأندية تعتمد على المهاجمين الأجانب. طه عبد الله يعطيكم العافية شكرا لك يا طه. قول محمد
1: ياد في بالي فكرة في اليوتيوب اللي تابعنا أربع مباريات اليوم يتوقع بدون نتيجة من الفائز اللي يتوقع صح فوزين.
0: ده المشكله بعدين ما بتقدر تاخذ توقعات محمد.
1: اذا شنو اخذ
0: يعني البث لما يكون معاد ما هذا اللايف شات ما يكون موجود
1: في نفس اللحظه. شو تختار انت الحين؟
0: فانت من الموجودين
1: من الموجودين
0: اسماء الموجودين
1: اسماء الموجودين
0: بس اجلهم واخذ.
1: اوكي
0: زين خلصنا مباراه المغرب وسكوتلاند نروح لمباراه المنتخب البرازيلي. تفسيرك ابو مجيد لي تراجع الشوط الثاني هل مثل ما قلت انت ان تقسيط
2: الجهد
0: او ما اعرف
2: 100% بعلي انا اتوقع تقسيط الجهد. خلص البرازيل 3-0
0: ليش المانيا ما يقسطون
2: لا المانيا ما يمشي المانيا ما يمشي عندهم تقسيط الجهد. المانيا الانديه الالمانيه هاي شيء ما يمشي عندهم وهاي شيء ليش تذكرنا في الماضي شهد للتاريخ. وبو فهد اول شيء مسي عليه بالخير. والبرازيل ما فازت بالعذر فازت 3-0 في شوط واحد المفروض كانت 7-0 بس البرازيل شوي سحبت بريك والتسللات.
1: جمهور البرازيل والارجنتين يعني شعورهم متبادل لا
2: اكيد
1: يعني مو الحب المتبادل
2: لا ما في حب متبادل
1: في كره في احترام بس في كره متبادل ما لا احبك ولا تحبني يعني انت
2: ايه فابو علي التراجع كان طبيعي. امس يعني منتخب البرازيل شفنا فيه وايد اشياء يمكن انا قلتها هني في البرنامج وقلتها لك. أنشيلوتي مدرب يعتمد على 13-14 لاعب إذا كثر 15 لاعب بس. أنشيلوتي يعتمد على الكيمستري مع اللاعبين. اليوم هوني مبزين هوني موجود ويا محمد بيعطي اللي عنده لأنه يعرف محمد
0: صحيح.
2: محمد مبزين هوني محمد موجود مع هوني هو بيساوي فما يعتمد ما يحب يجيب وجوه جديدة.
0: كل الناس بمجد يعني أزيد على كلامك كل الناس توقعت أن كاسيميرو ما يبدأ المباراة أمس. كاسيميرو بدأ وما طلع من الملعب وكأنه يرسل رسالة ثقة تجديد ثقة في
2: كاسيميرو. وهذا اللي شفناه. الوسط البرازيلي للحين ما تجاوز بعلي بس أمس
1: مو أفضل برونو جوميريش افضل امس
2: لا افضل كأداء بس
0: خاصة انك
2: تفاهم بكيتا افضل امس. المرة بعد يمكن لاحظتها ولا اكيد لاحظتها اللي ان دوغلاس يزيد في الهجوم بكيتا يرجع للخلف عشان يبني الهجمه وفينيسيوس يدخل داخل مع كونيا
1: في شيء متفق عليه
2: واضح فتح خطوط تمرير جدا واضحه. والنقطه الثانيه اللعب على جهه رافينيا كان بشكل اكثر في هذه المباراه يمكن رافينيا سجل وتسلل ويات هجمتين ضيعهم يعني فتنويع اللعب الهجومي كان موجود في هذه المباراه وهي الشيء اللي بشر بخير.
1: حتى فيني كان امساني شكل الخطوره باستمرار تشوفه في الملخص كان حتى لان كونيا كان
2: ما
1: في كان فاهم فيها في في في كيمستري على ما يقولون يعني في نوع انسجام وايد بينهم.
0: اكثر فتره يعني او اكثر تشكيله مستقره كانت قبل كاس العالم هي كونيا فيني رافين قبل يعني
2: قبل تعور
0: بعد اصابه
2: كان رودريجو بدل كونيا
0: صحيح. امس احنا محمد كنا نتكلم بدون ضيف كنت اتكلم اقول لك احنا ننتظر التغييرات اللي بيجريها انشيلوتي من المباراه الاولى للمباراه الثانيه. انشيلوتي فقط اجرى تغييرين دانيلو محل إيبانيز وكونيا مكان إيغور تياغو. كونيا لعب مهاجم بمواصفات

0: مواصفات مختلفة عن إيغور تياغو، كان يرجع كان يزيد
1: يعني مواصفات فيرمينيو بعلي ذكرني فيرمينيو
2: بالضبط. كونيا تحسه لاعب خليط بين لاعب برازيلي على أوروبي في القتال في المهارة في التخليص لما يكون داخل البوكس، يعني حتى في الدوري الإنجليزي قراراته تكون دائما جيدة. هاني إذا ممكن تسمح لي ناخذ اتصال ونرجع ونواصل الكلام مع ضيفنا بوميد. ألو مساء الخير.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أول شيء أشكركم على هالبرنامج الحلو بصراحة.
2: شكرا لك يا أخي. من معنا لو سمحت؟
3: معك عادل من الإمارات.
2: هلا والله يا أخوي عادل.
3: هلا أخواني. هلا.
2: سعداء يا أخي تسمعونا من الإمارات.
0: عادل اللي كلمتنا أمس والله واحد ثاني ذكرنا.
3: لا أول يوم داخل
0: نتشرف
2: نتشرف
3: الشرف لي إن أسمع التحليل الصراحة اللي ممتاز الصراحة تحللون على كأس العالم صراحة
0: الله يسلمك
3: وهي مو بغريبة عليكم أنتم كباطن على هالتحليل الحلو.
0: شكرا لك
2: تفضل. شفت مباراة أمس عادل؟
3: أنا شوف كابتن أنا أحب البرازيل بس للحين البرازيل مو بالبرازيل الأولي صراحة
0: ما بيصير عادل ما بيصير برازيل الاولي خلاص ما في برازيل الاولي لا تحور قلبي يا عادل.
3: انا اول يوم كنا نسمع عن البرازيل كنا نحب قبل المباراه نسمع التحليل بنشوف رونالدو فالدو هذا حاليا ما في متعه انشلوتي موجود في متعه الخطوط
2: شوي عادل
0: هو يتكلم عن الخطوط والخط راح
2: عادل تتحرك شوي كان الخط شوي بس قاعد يقطع شوي
3: حتى الفوز البارحة ما كان مقنع يعني 3-0 أنت تلعب مع منتخب مع احترام لمنتخب برازيل اللي قابل منه البرازيل قبل المفروض المهارة واللعب الجماعي ما في
0: صحيح.
3: أنت لو تشوف الجول الأول كيف جاب البرازيل
0: صح.
3: غلط المدافع دخلت الجول يعني
0: صحيح
3: حتى مهاجم ما موجود المهاجم اللي كان يخوف الفرق المدافعين حاليا في البرازيل ما في المهاجم اللي يخوف مع احترام الأسامي اللي موجودة.
0: زين عادل أنت وين تتوقع البرازيل يروح في هذه البطولة؟
3: أنا البطولة الدور 16
0: لا حول الله.
3: أنا أكون واضح معك.
0: إذا عندك فريق ثاني في البطولة يعني أنت أوكي أمورك.
3: أنا المغرب صراحة المغرب. أنت لو تشوف المغرب في المباراة الأولى مع البرازيل. تقول المغرب البرازيل
0: صحيح
3: كلعب كأداء ولعب جماعي ولعب صراحة
2: حاس فيك عادل
3: أنت المغرب
2: أتوقع المغرب
3: يوصل الدور الأربعة
2: أنا حاس فيك عادل أنت تتكلم يعني ما في مقارنات أكيد البرازيل كتاريخ ككرة بس أنت أنا أتكلم
3: أنت حاليا كابتن أنا مقتنع في كلامك الحين ما في تاريخ اللي يؤدي
2: صحيح
3: الحين الكره الوقت انا اتكلم عن التاريخ ثمانية اتكلم عن التاريخ افضل فريق في البحرين المحرك نزل مستواه ورجع الحين خذ البطوله ورجعوا
0: ضيفنا تيرم حرقاوي ها عادل
3: انا المحرك
1: شوف محرك برازيلي
3: انا احب اطراف انديه عندي المحرك رفاع الشرقي ابارك لهم على الصعود والنادي صار زعلان منه مو بصعد النادي الحاله
2: نادي الحالة ها لا حالة
0: يعطيك العافية عادل احنا يعني مستمتعين بهذا الاتصال وان شاء الله كل يوم نسمع صوتك
3: والله انا لي شرف اللي صراحة دخلت معاكم وسامحوني على اني طولت معاكم
2: بالعكس بالعكس شكرا لك اخونا عادل من الامارات العربية المتحدة
0: في
2: عادل يقول البرازيل ما مو البرازيل الأولية
1: ما احنا كلنا نقول البرازيل مو الأولية
0: ما بترجع
2: البرازيل انت اي برازيل تقصد
1: بس اللي كان تشوف انشيلوتي متوقع برازيل أولية ما فيها
0: يعني محمد
2: يعني انا يمكن الشيبه هنا
0: يقولون 82 كان افضل منتخب روح 86 اللي اذكرها وكانها حلم مباراة فرنسا والبرازيل
2: كنيجيا
0: ما بقول لا مو كنيجيا
2: كنيجيا
0: زيكو سقراط
2: لا لا لا لا في كم 86 إيه اللي مارادونا
0: اللي شو اسمه اللي البرازيل خسرت من فرنسا انا اتكلم عن البرازيل الحين محمد ايش دخل مارادونا زين زين
2: انا بس بعدين باكد على البطوله
0: بقى 90 كان شاحب المنتخب البرازيلي 94 بطل 98 وصل فاينل. فانت قلت اي برازيل؟ انا قاعد اقول لك من وين الى وين البرازيل هي البرازيل محمد. لكن احنا وصلنا الى نقطه مفصليه ما اعرف شو اللي صار في المنتخب البرازيلي. انا ما ابغى ادخل

0: هذا الموضوع يعني اذا دخلت ما
1: بطلع. انا شوف انا في بعض الاحيان يعني انا احب البرازيل وشجع البرازيل في 82 شفتهم في 86 شفتهم في 90 في امريكا
0: في 90 ايطاليا
1: في 90 ايطاليا 94 في امريكا كان دونجا قائد الكف هني بدت البرازيل تتغير من 90 البرازيل حتى قاموا يدخلون الفلسفه الاوروبيه النتيجه او الاهتمام بالتفاصيل اكثر من البرازيل اللي تلعب كره قدم هو البرازيل من ابتعدت عن انها تلعب كره قدم جميله هوني ال 82 86 وهي بدات هني المشاكل ما ادري يعني هني الاحساس
0: انا المشكله وما اعرف راي بومجيد منتخب 94 بومجيد ما عليه احنا شوي كبار منتخب 94 كان مو ممتع لكن قوي دفاعيا
1: صحيح.
0: منظم جدا صحيح. وعنده صحيح. اثنين وعنده صح. اثنين الى اليوم الناس حافظين
1: يخلصون
0: روماريو ببيتو
1: ببيتو
0: انت ما عندك هذا الشيء محمد الحين
1: ما عندك رونالدو
0: لا اقصد القوه الدفاعيه الصلابه الدفاعيه يمكن كعناصر جابرييل ماركينيوس من افضل اثنين مدافعين في اوروبا او في العالم لكن الدفاع ككل كمنظومه كرصه كلام ما اعرف المهم ما يعني ما بنتكلم اكثر انا عندي عتب بسيط على على المنتخب البرازيلي اول شيء خلى اقرا مسج شومالي من بكين
2: بكين
0: والله شنغهاي
2: لا بكين
0: يقول مساء الخير حلقه استثنائيه وربي يوفقكم وخوش حلقه مع الاخ العزيز ابو محمد ومستمتعين معاكم من بكين انت شفت المباراه امس وانا شايفها اليوم الصبح كل واحد من حقه بعد التسجيل انه يفرح
2: صح.
0: ويحتفل لكن انت ضد هايتي يعني كونيا ما عليه مع كل الاحترام
2: بس بعد كونيا اول هدف كاس العالم يفرق يا جماعه يعني صح انا مبالغه في
0: احيانا مبالغه يعني انا وانا اشوف وانا احب البرازيل محمد انت تعرف كل شيء برازيلي
2: الثاني كان مبالغ
1: انا انا انا, أنا اتفق معك واتفق مع ابو ميد لان كوني كاول هدف له ممكن لا عذره انه يحتفل هاني مو شيء سهل مثل ما قال لك انك تحرز هدف كاس العالم
0: كوني بس خلاص
1: لا يا حبيبي لا
2: بس
1: لا
2: الثاني
1: لا
2: بس
1: لا
2: الثاني صح بس بما انك جبت الاحتفاليات بعلي احتفاليه جول فينيسيوس من اللاعبين شيء غريب يعني
0: ان
2: لموا ويرفعونه فوق يعني انا من قبل البطوله وليه البطوله الاساطير البرازيل كلهم شفت مقابلة رونالدو روبرتو كارلوس كاكا حتى روماريو أتوقع كلهم وكأنهم يعني متجهين إلى تسليط الضوء على فينيسيوس إنه يكون هو اللاعب الأساسي للبرازيل ومستقبل البرازيل وقاعد يبثون هذا الشيء في اللاعبين وفي الجمهور ترى يعني انسوا نيمار خلاص نعم نيمار موجود لكن فينيسيوس في الاحتفالية كانت غريبة بالنسبة
0: لا أنا متفهم يعني انت تعرف احيانا محمد وانت تتابع المباراه بروحك إيه. انت تسولف يا روحك فانت
2: فاير
0: اي ف يعني انا متفهم ان الاحتفال في عالم كره القدم حق مشروع ومتفهم ان هذا نوع من انواع ازاله الضغوط اللي على المنتخب حتى لما دخلوا اللاعبين الاحتياطيين يحتفلون
2: مع فيني يعني اللقطه اللي انت ذكرتها
0: هذه فيها نوع من ازاله الضغوط لكن انت قدر الموقف اللي انت فيه
2: صح.
0: قدر الموقف اللي انت فيه صح. انت ضد هايتي وانت متقدم وانت يعني ما اعرف انا هذه ملاحظه حبيت اقولها ما ادري اذا في شيء ثاني بمجيد عن المنتخب البرازيلي مباراه سكوتلند
2: ما
0: يعني ما اعرف يعني
2: ما راح تكون سهله بعلي
1: لا لا هاني مباراه صعبه جدا
2: بدن اذا اذا اذا جراها المنتخب الاسكتلندي اذا البدني راح تكون ما راح تكون اصعب من مباراه المغرب
0: رغم انه مثل ما قلت لك انا اسكتلند ما عندها شيء يخوف من ناحيه
1: الهجوميه لا اللي يخوف توقيت المباراه توقيت المباراه مو الوقت قصدي ان تكون في جوله ثالثه ومنتخب الاسكتلندي راح يرمي اوراقه ما عنده شيء يخسره يمكن يلعب مباراة عمره يمكن يكون
0: وتعادل بيكون يكفي المنتخب المنتخب الاسكتلندي
2: يكفي التعادل
1: للمركز الثالث
0: اي بس انت هناك المغرب بتفوز على
2: فانت بتروح عليك الصدارة
0: فبالنسبة للمغرب يفوز اكثر من 3 اهداف على هايتي على اساس يروح المركز الاول
2: صح
0: وما أعرف أنا بصراحة إذا في أولوية للمركز الأول بالنسبة حقهم. يمكن

0: لكن مثل ما قلت لك اعتقد قلت لك والله قلت والله
1: اللي هو
0: وانا وانا اسولف ويا روحي يمكن ما اعرف بس المركز الاول بيلعب في امريكا اعتقد انا مو متاكد من هذا بينما المركز الثاني محمد من هذه المجموعه بيروح المكسيك يلعب فيمكن هذه تدخل ضمن
2: الحسابات يعني
0: حسابات واولويات المنتخبات روح مباراه تركيا واهم نقطه لقطة الميرون بومجي
1: مباراة تركيا يمكن لخصوها المتصلين وقالوا هاي يعني تركيا ولخصها المدرب يعني قال لك 66 أو 62 فرصة وما سجلنا منها ولا جول فأنا كنت من الناس اللي متوقع تركيا تروح بعيد وتكون حصان الأسود لكن أتوقع أخونا وهيب قال أن عدم وجود مهاجم
0: صحيح.
1: في الدوري أثر على تركيا حالتين تحكيميتين بعلي الميرون خذ أصفر بعد الرجوع للفار زين هذه يعني أول مرة تصير إنها ترجع في حق كرت أصفر ولقطة تغطية الفم ونشكر عليه فينيسيوس يعني هذه تخيل يعني أنت لاعب يغير في قوانين الفيفا
0: قانون فينيسيوس
1: قانون فينيسيوس تغطية الفم واللاعب كان مستغرب لكن قانون واضح جدا أي تغطية فم في حالة تحكيمية يعني يمكن طه سأل وفسروها الحكام إن مثلا فاول واللاعب يتناقش مع رفيجه شلون بيشوت ولا هذه ما في مشكله لكن هذه امور واضحه بعلي لما انت تروح تتكلم مع لاعب الخصم اصلا اول ما قطه فمه سيده لاعب ما اعرف اذا شفته ولا باراغواي اشر عليه الحكم رجع بالفار وفي هذه المباراه الحكم يعني كان يمكن انا شفت ملخص لقطات على الحكم اكثر من لاعبي كان حاب ياخذ الشو وكان يتكلم بطريقه صحيح. تمثيليه يعني ولا كانه في فيلم فهذه الاشياء الجديده اللي قاعد نشوفها من التحكيم يعني ممكن تفيد
2: يعني 32 تسديده 12 ركنيه في المباراة أنت مسيطر فيها 21% هاني لصالح المنتخب أوروغواي 79% كل هذه الأرقام ما أشفعت للمنتخب التركي
0: إذا أنت منتلة شو تقول
2: ما أدري ما تقول له شيء كل هالأرقام دي يعني أنت شوف هني هون في إحصائية أردجولر يعني صفر صناعة فرص محققة ثمان عرضيات ثلاثة منها صحيحة فقط صفر مراوغة يعني تخيل كل هاي الأرقام سيئة حردة حتى
0: يلدز
1: نفس الشيء هكون نفس الشيء
2: دميرال هكون نفس الشيء كل أرقامهم سيئة
0: أنا شفت محمد يعني لقطة مقطع كنت أتكلم مع بومجيد قبل أن ندخل على الهواء اللي أردا جولر يعتذر من الشعب التركي
2: لا اللي قدمه
0: يعتذر من الشعب التركي على الإخفاق هذا الإخفاق والخروج المبكر من
2: للأسف يعني الكرة التركية فيها شيء خطأ فيها المال الأموال موجودة بشكل يعني تنافس أوروبا تركيا لكن في المقابل ما أعرف شن موضوعهم في
1: احتراف شوي يقلل من اللاعبين ما
0: نفتح أعزائي المتابعين ملف مباريات اليوم هي المباراة يعني مبارتين أو ثلاث مبارات اللي راح نركز
2: يمكن ثنتين أول ثنتين هاني ألمانيا
0: ومنتخب اليابان منتخب التونسي بومجيد هولندا والسويد هولندا نقطة السويد ثلاث نقاط السويد عندها سلاح يوكيرس وإيزاك المنتخب الهولندي شامل جميل عنده تدرج بالكرة عنده حلول فردية عنده حلول جماعية فأنا أعتقد المنتخب الهولندي ظهر بشكل جيد جدا أمام منتخب الياباني
1: بنشوف بعلي يمكن هولندا من أفضل المنتخبات اللي قدمت أداء في هذه البطولة يمكن الكل اتفقنا أن هولندا واليابان والكرواتيا والإنجلترا هم أفضل مبارتين لكن أنا سعيد جدا بإعادة إحياء تشكيلة 4-4-2 في هذه البطولة من منتخبات كثيرة
0: صحيح.
1: وإحنا لازم يجي الوقت إن يعني قبل كنا نقول عندنا شح في المهاجمين لكن الحين قمنا نشوف مهاجمين والكل يحسد السويد والنرويج على المهاجمين الاثنين اللي عندهم السويد تملك تيوغرز وإيزاك من أفضل اللاعبين
0: صحيح.
1: فما راح تكون مهمة سهلة على هولندا بعلي هولندا يقدم أداء جميل في الهجوم في الشمولية في كرة القدم لكن الدفاع ليه عندنا ناقص مع أنه يمتلك لاعبين جيدين في الدفاع لكن توليفه وانا ما شفته موجوده. وشفنا ضرب الخطوط من منتخب الياباني شلون، فالسويد مع المهاجمين هذين والاجنحه ممكن ياذون.
2: هذه النقطه اللي كنت بقول لك، اذا كانت في مشاكل في الجانب الدفاعي الهولنديين، قصد المدافعين بميد لما يكونون في الواجبات الدفاعيه.

0: دفاعيه.
1: الواجبات الهجوميه مدافعينهم واطرافهم يكونون جيدين بشكل هذا.
2: انا عندي علامه استفهام على وجود فان ديفين
0: كظهير يسار.
2: هذه الملاحظه يمكن شوي سلبيه بالنسبه للمنتخب الهولندي، لكن هو دفاعيا يأمن لك المنطقه.
0: هو طبعا هذه بس عشان تفيد اللي هو دومفرس في، يعني انت هو يكون ظهير، لكن من
2: طاير
0: من من من من يمتلك المنتخب الهولندي تشوف ثلاثه دايركت المنتخب الهولندي.
1: مدرب السويدي من تم تبديله بوتر
2: جراهام
1: بوتر، الحين الوضع اختلف عند السويديين. الفريق وايد افضل من ايام التصفيات، في فتره التصفيات، واعتقد مباراه صعبه للمنتخب الهولندي، يعني راح يكون اكثر اريحيه المنتخب السويدي لان عنده ثلاث نقاط، والضغط كل الضغط راح يكون على المنتخب الهولندي. صحيح.
0: بس يعني نرد ونقول يمكن هاي يعني اسطوانه بتتكرر مشروخه، المنتخبات الاوروبيه بتعاني في هذا الجو، وبنشوف مباراة ترى يعني نتوقع أن الشكل واللي طلعوا فيه هولندا والسويد جميل، لكن انت حين تتكلم عن مباراة ثانية تتكلم عن توقيت بيكون
2: الظهر. أنا أتمنى التوقيت، أتمنى ملعب المباراة يكون مسقف يعني.
0: إيه والله ما أدري ملعب يكون
1: في نيويورك، لأن
2: لهم هو في ثلاث ملاعب
0: في البطولة كاملة،
2: في البطولة فيها ملاعب،
0: فممكن الجو يأثر على المباراة يعني، لكن ك ك ك شكل مبدئي وتوقع على الواقع الفني للفريقين، واتوقع راح نشوف مباراه حلوه يعني.
2: في هيوستن المباراه، في هيوستن ما اعرف ملعب هيوستن اذا كان يعني مغطى والله لا
0: يعطينا خبير الملاعب ما
2: تعرف من بيحكم هاي المباراه. حمد
1: مين راح يحكم؟
2: من تتوقع حكم انجليزي؟
0: مارتنت
1: حكم
2: مايكل أوليف
1: الوجه المألوف، انا اسميه وجه البريمير ليج،
2: وثلاث ارباع اصلا المنتخبين او نص العناصر موجودين في الدوري الانجليزي. شو مالي قاعد يتصل الحين؟ شو مالي تشوفني على الهواء تتصل؟ شو ارد عليك؟ انزين ايه ها اوكي، عنده مسج يقول اللي قاعد يصير في معسكر البرتغال مؤسف، بعيد عن كريستيانو ما نبغى ندش في مواضيعه، ولكن اللي قاعد يصير من هجوم على لاعبين البرتغال في الانستغرام بسبب تصريحات نيفيز شيء كلش غلط ومو وقته. انت تقول تقول التصريحات اللي تنتقد نيفيز غلط، الناس تقول تصريحات اصلا نيفيز غلط، فكل واحد عنده وجهه نظر.
0: وشفنا صوره امس سكتت وايد ناس
2: بعد، اي ما شفت هالصوره؟ قول خبرني عنها.
0: نزلها كريستيانو مع الفريق
2: مع جواو نيفيز،
0: لا مع الفريق هم ما يلعبون مباراه في الترتا، فكان الفريق معهم نيفيز موجود
2: علشان يعني يقول ان احنا كلنا
0: يعني. انا بوجهه نظري يعني رونالدو الملام بوايد اعلاميا، لكن هو لا صرح قبل المباراه، لا صرح قبل المباراه ولا انتقد اللاعبين ولا سوى.
2: انا قلت حق محمد، قلت له بنشوف احنا جواو نيفيز اساسي المباراه الجايه.
0: لا اساسي بعد
1: لا بس الكلام ما راح يلعب اساسي، بس الكلام ترى وصل لصديقه نيفيز وصديقه كريستيانو رونالدو، قاموا يتلاسنون ترى في الانستغرام،
0: هاي الاعلام الحديث.
2: زين المباراه المانيا صح الحاجه، هذه المباراه
0: هذه ملحمه بعد، هذه لازم
2: مباراه قويه واختبار جاد لالمانيا
0: ولطموحات المانيا. ونفس ما قال محمود، يمكن الفريق او اللي قلته تبع الفريق اللي يفوز ما يغير، لكن انت الخصمين مختلفين تماما. انت عندك خصوم راح تهاجم وراح يكون عندها ارتداد سريع في منتخب ساحل العاج مع ديومندي وبيبي واللاعبين اللي موجودين عندهم، يمتلك السرعه. قبل نشوف ساحل العاج يلعب بقوه بدنيه،
1: حتى هلر المهاجم ماله،
0: هلر المهاجم بس هذه الجيل من ساحل العاج جيل سريع، جيل ارتداد.
2: هلر الحين موجود
1: هلر موجود.
2: انا ما تابعت لان ساحل العاج كوادور موجود.
1: انا بس اقول لك ديومندي دي مش طبيعي،
2: هذا احنا نحاول ما في
0: فما راح تكون مباراة سهلة، ومباراة الفريقين يمتلكون دفاع صلب علي. يمكن أنا تكلمت معكم أن هذه المجموعة تمتلك أفضل معدل دفاع في التصفيات في كل القارات اللي يلعبون فيها المنتخبات، فراح نشوف
1: ساحل العاج
0: نعم. وألمانيا وحتى الإكوادور،
1: جمال موسيالا،
0: هافرتس ساني، هذه هي
1: فلورين.
2: انزين محمود خلف يقول ملعب هيوستن مغطى ومكيف، مستضيف مباريات NFL، هاي خبر حلو. وهولندا مدللين شوي ترى، المباراه الاولى ضد اليابان بعد
0: ملعب كانوا
1: مرتبين لهم الامور، يعرفون حق بعض.
2: يمكن كل سنه في ترتيب ماي. المهم مباراة أخرى قلنا إكوادور كرواتيا.

0: سوى هذه بس محمد عبده بيتابعها. تونس تونس اليابان والله يعني صعبه على تونس بظروفها بالخصم
1: بالتغيير المدرب
2: بس
1: كل شيء
2: بس النقطه اللي تعرفها ابو ميد دائما انه
1: تغيير المدرب
2: يصير
1: شيء
2: ممكن يصير شيء يحفز اللاعبين ويبون يثبتون حاجه انه كان المدرب السابق مقيدهم ان القرار صحيح اللي صار في تغيير المدرب او يرجع شيء عكسي عليهم ويثبت ان المدرب ما له اي دور في بس الموضوع
1: بس صح كلامك اللي قلته وهذه نتمنى انه يصير مع المنتخب السونسي لكن بتطبق في مباراه ضد خصم خالط في هذا الوقت يعني اليابان ما راح ترحم تونس وما راح تعطيها تفرش لها الورود انه تستقبل لكن الشيء الوحيد اللي ممكن انه يفاجئ في تونس اليابان انه انت ما تعرف رينارد شلون بيلعب مع المنتخب الياباني رينارد من المدربين اللي حافظ المنتخب الياباني ولعب معهم اكثر من 3 مباريات في التصفيات الاسيويه مع السعوديه فهذه نقطه بتكون
0: انا من كثر اعجابي بالمنتخب طبعا كل التوفيق للمنتخب التونسي لكن من كثر محمد اعجابي للمنتخب الياباني انا اتهرب في الكلام عنه لان اخاف ابالغ وانا انسان غير مبالغ يعني لكن اللي قدمه المنتخب الياباني شيء جميل شيء جميل ورفيع في المستوى
2: هذا الشيء لان الجماعه عندهم كل شيء كل شيء كل شيء محسوب هاني ومنتخب الياباني هذا اللي تشوفه داخل الملعب نتاج عمل صحيح. دقيق خارج الملعب صح
0: وصلنا لختام هذه الحلقة يعطيك العافية محمد جيد شاكر لك وجودك وحضورك وإن شاء الله ما تكون يعني المرة الأخيرة خلال كأس العالم
1: شرف لنا بعلي وإن شاء الله كنا خفيفين على المشاهدين والمستمعين إن شاء الله وبالتوفيق يعطيكم العافية الصراحة
2: نذكر المستمعين والمشاهدين دشوا على حساب إذاعة البحرين وسووا متابعة وفولو وراح إن شاء الله تفوزون تحضرون مباراة من مباريات كأس العالم في الليوان من مقدمة من عقارات السيف لمتابعة أي مباراة من مباريات اللي راح تبث على هواء مباشرة في مجمعات السينما هناك في الهملة وفي منطقة الليوان
0: وصلنا للختام أعزائي المتابعين شكرا لكل الطاقم الموجود خلف الكواليس طاقم تلفزيون البحرين طاقم إذاعة البحرين بقيادة فايزة عبدو بقيادة ليالي عاشير شكرا لمخرجنا حسن السماهيجي تقبلوا تحياتي أنا هاني اللولو وتحيات زميلي محمد عبدو مع السلامة
3: مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ FM مونديال البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين FM أخبار المنتخبات نتائج المباريات التحليلات النجوم المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا
4: مونديال اف ام برعاية عقارات السيف
5: بحرين اف ام على هواء

0: اشتقتي لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة.
2: بحرين FM.
3: لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل واقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين أف أم. بحرين أف أم على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن. نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواء.

ونمت ما تدري بشخص كل ليلة عند بابك واقف مكسور يبكي يبكي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت أحيان وانت تتصلي
1: مطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت أجمل شيء بالدنيا حصل لي
2: بالدنيا حصل

0: البحرين وتوابعها.
1: ريف إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح

يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير،

0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: شكرا.
1: أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

قلبك. قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية

بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة بسيطة. بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة. تتحسر على العشرة عدد شعرك بعد ما روح، وتتحسر على العشرة عدد شعرك.

بكرة تتذكر. تعرف قيمة إحساسي تبكي دم ما يلم من كثرة بسيط.